شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تنسد إذا ما تنسد السوق شوف لك السمو المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد